0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: أبايتي سدرابيتات متان قانو أبتباجت قليل كخوون كغبرو تتسفي لو بوليس أبغزات فيكتوريا لعلي سالاسة عامت يقبر أبحاده ببرت زتخايدة مزراف أبكتما ملبن نسلسة سبات زتوك وسعطو كهدن داق مايكا فيتوالو حاده شقوت إيد حيزو قدسو استشفن عطو سب قمبت عصر شدشاشعن جاتمتن تسعن أربعتن أبحاده ماكل عداقة كابكتما سينيما أطاويتات كابزر كاب سينيما أطاويتات جنزب دحرمي كابوم نخلطة سرح تنياتات حلوة أرماغارد تخصي كفيت اللوم اتيزه هدم زنبر عطق دحريو نحاده زي تخطلو حلاف منقدون توكيس اللو مرماري بوليس ديتكتيف إنسبكتر آدم تيلي سنبت كمزقالتو بوليس نزي مرماره داقماي زخفتو زلو حدش حابريته دحري مركابويو نتعطق سب فليون مركاب حاجز كاب هزبي كركب مهتس انتا يغربالو.
3: I can't go into the exact quantity of the amount of cash that was stolen on this.
2: أبتي فتس أمه نابزي تسرق لك عمت أنت رجنزب كأتوي كونكون بزحينيرو حدا سب نابجزو أبي مت أنزلوت رجنزب حيزو نابجزو كملس كبيديو كتقولت أو أبرسيو كمزة عينت فتس أمه نأتي بدل زفتس أمه ودي تبعتي ساعات عصر تحدن أربعة قد مغطري أب ماكل عداقة تشادستن نسلسة سبات كتكو سلم عبي نقريو انتاي تفتس امو كفلتو زخولي سبات ابتي محبرة سب يهلو يوم مزيز تاساسر حبري تازهلوهم مستبدل زفتس امه متاسسار زلوهم سبات يهلو يوم بريزن ترامب ابمغط سالتهم نايمتس او علات اتوار اي وسنكون الو دحري مزرابو تايوان نغط سالنات مشتاتهم مسارحيتات كينات بحبرات منكسات امريكا تغلقلاتلو مستر ترامب نزير إيتو زهابة دهرز ررب مس بريزن چاينة شي جين بينغ أب بيجينغ يو چاينة نتايوان ناتيا تبلا أب كبابي تادس يدما وتادراو نتفتاتا أزايداتو مالا يونايتد ستيتس أب تحتي عنكت حقي تايوان ريليشنز أكت تازعابي دقافي تايوان كوينة تاني حلا أفنيا بريزن تايوان كارن كو بيجينغ كندي منش إزاي مرققا أب تزوبايا تبل.
4: We thank President Trump for his continued support.
2: Kab kadamai ibra sultanat hizu nidegafu abtsatta wishmat Taiwan ne President Trump nemezguno nete aqalbo naidegas hibu zello guday meshatatat atswar nezimilket gin China wataderaw sigatat tegadido mukhana bukhullu fulutiw izi tirayu abti matsabo Taiwanin zoba Indo-Pacifican minchi zeymerudida. متكعت درون أب العلي حدا نيكلير أوي ممنش أوي ساعات أب حبرات إمارات عرب تفتس إمو بارع هوي كفتر مكلو نتقت شررقن أي تغسطن سعود عرب كاب عراق زتفنوها سلسة درونات هاريمة أو ديقين تبل حبرات إمارات عرب دما نتي متكعت تمرمرا كمزلان ملسينا مهاب مسل كمزلوان بمقلات نتي خناتات حدا قينيا عرقتيو إلا تو سعود عربون ملسي كهبية إلا فكرة لا أبزحلفو سومنات إيران نوتها دراو مدبرات يوئيس زعقوبة إمارات عربين كالوت هاقرات وشمتن بتدقاقامي علامة غيرات تنيا إتوم متكعتات أبزي تقاد دلو بريزنت يوئيس دونالد ترامبن إيران كالتفا سكتسقوم ويسعبيناتو كوردا متنكال تاهيبو وتها دراو إمارات ستات نمزيتاي مساهمخرتي هاقراو تساتتو تباح سولوس كراغابيو أمباسادر أستراليا من نيدرلاندز مسوم بلبا داتي كتالي زخنة هانتا فيروس تتقعها كابزنا برد مزاوريت مركب زقعازو أستراليا وانت راقبو دكتور غريغ فرنش حكمناو بروتوكولات بمخبار نتوم سبات كابرحوق نأحاد سيرجيجيه الزراري بوم أربعة أستراليا وان حاده قوامي منبري فقط زلون حاده نيوزيلانداون قعزوم ناب أستراليا قد ممغطسالوم حجيه أب حاده أم نيدرلاندز يركب مباتاوي موشبي بوتا يركبو منيسرت عنا مارك باتلر اتوم سبات تساقمان بزي قدس أب تبغو منفس يركبو يبل أب زيناتات سبورت

0: ويخل كتل وو وي كتنكف ويوم يبل
1: That dream of, you know, purchasing investment property.
0: اتي نسدرا بيتي اب سيدني نيو ساوث ويلز كس فروم حده ناي وفري ابايتي ناي مقزع حلمي من هالبات دهر دقيم ايك خوون نيو. الكسندر حجي ملسيلو زيادة مسعقمو زخدو اماراتيتات اب كالوت قزاتات يحسبالو. نتي ناي بركي وفرو بزمل كدما بمخنيات مسراز مقناس قبري اب مخسبات ريسمال وي كابيتال جينز تاكس ديسكاونت اتعداغا تغيرو يو يبل
1: That older generation, you know, they had the benefits
0: اتوم عبيتي ولدو ربحتات مخسبات ريسمال نيجيتيف جيرينجن نيرو ميو نعو تتغيمو ميم دما هابتوم كهانسو زخالو ناتنا مخعبات وي مهنات هابتيجن نمت اي انتاي كمسليو من يفلد
1: She knows
0: رنت فستينج ابتي مسال الابايتي كديبو بمبال ابتوم زيادة عقموم زخنو اداغاتات ابايتي بمقزا نسوم جن تخاريم كنبرو نزمرت وسبات زوهاب سميو نيكولا باول حلافيت مرمرن كتبان ابتكال دومين اتوم متعررات اب قبري نتوم هابتي كخعبوتو ويكهانسو زفتنو رنت فسترسن كالوت منسياتن نايمت اي رايوم كأير ويو تبل
2: We've seen the younger generation take different
0: نتي منسي ولدو هابتي نخهانت ويكخعبتن ناب عداغا آبايتي كاعتون زيتفاليه منغدي كواسد ريناي لنا ازوم زيتفاليو منغدي تادما رنت فاسيم يوم كابتلو علمت انواغا ابغالا كابتوم قندي وانا ختماتاتنا زيتفاترون منسيات والدو دما نابواننت آبايتي زوستوام منغدي تات نمهنات بمفتانو منيو انتخونا قنزي بتوساقي موساخ اب اي اف تي اس زو فورو سباتون ريجلو كمتي زيتغسكايو اببركتات هابتوم متان كعبيو نتا قداميتي ابايتي نمغزا تحجا متان كرقبو امو داتو نعوم حجي كومو كغبرو زخبده كخونيو مغنياتو اتوم كيارات اب سي جي تي اب كابيتال جينز تاكس نخل نغر سلازي تصلوو انتقو نغن تيم لولس وانا كادي مصنعتي كفلي كوتاليتيس اسيا باسيفيك اهازات لقاح زملكتو رنت فيستينج بتزامادي وحدات رايزي تقاملو استراتيجي ويميلا كوينو كمزلو يبل يلا هزاتا لو ابزي كاب اي بي اس ابر ربعي عمد زوت اوام للغحات زملكتو هزات ناتو كفال اهزات ونالو ناي فلما ويك اداماي ابايتوم زغزو سبات كم اوفركي زملكت كبابي حموشنت بشدي شخميتي ترايوم كاب كلهم كاداماي ابايتوم زغزو نزاين برولو آبايتي إلوم زدليو لغحز وسدو أبحاده أونتاو زينا نشمتي نايفل ما آبايتي باول إزوم متعرريات كارت أبسرحات آبايتي نزهلو وددر كاب أوفرتي كغنسوو يخول يوم نما نسي أدما نابتعداغا كاتو كاليلي غبرو تبل انتقونا قدنسا إزي واغان تخاريتي كغاددو يخيليو كتبل توسخ
2: We will probably see who owns start to shift
0: نحنا من البات منيو اتي وناني زخوون ويزوونن كغيار كجمر كنريينا لعل تسادفو كاب شمتي ويكا نايفلما ابايتوم زغزو كنريينا انتقونغن ابتي عداغا غزاخراي زترفو كسمو عميو ازيوم دما اتوم ادلات مغزا ابايتي زي تفترلوم تحوت اتاوي زلووم سدرابيتات كخونيوم حدستي اتو تي نابتي بوتاتات كراي كاب ناي سدرابيتوم ابايتي زواتو زلوو ديوم ويس ناي باعلوم منغدي زيطرقو زلو ويدما حدستي متاتي ناب اوستراليا كخوني قولو سلزي انا اتقدل ابزي زلو تحجا كواهللو زفتون زلو تخاريتي اب تحت زي تغطي العلات كرايات بعبي متان كهسيو وي كبدو يوم تنبايا ويكا موديلين منغستي زملكتو ازوم لو تتات اب قبري نعبيت واغاتات ابايتي بخبابي كل تغاميتي عمتاوي كزحلوو مخانوميو نتوم ببزحي زرايو كرايات ميديان رنت دما بخلطة دولار اب سومون تراي يوسخوم انتخو نقن باول ازي زلعالت الواكه لو مخانيا تقمت كمحاده اب النت دما نام نيوزيلان تملكت اتي منغستوم اب كل تشن عشران حدن نأو فرتي اب منبري ابايتي زقورت الوم قبرتات بعبي متن زغنسو متعررات ويلو تتاتاتاتيو اتي بوليسي جن دهر مقيار منغستي تقلبسو ويتاليو
2: And they saw as a result rental prices increase significantly
0: كموتيتو واغاتات غزخراي بعبي متن وسخريوم كم صعبينو دم

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: النابلة يتوعى نيرو يتوعى لك وعجاب زتغاربلو بريزنتشي زر رباطهم نحادي زمدنا يشينا مرها عيوه أغربو ويأغميت الليلو إزي حق انتوينو من البات كابتن إزي حلفه عزيز تفلي ميزان ويدايناميك نحيلي كخوني مالتيو ترامب حيدت عوتات أب إيدو حجو نعدو تمليسو أبزو وان عبي نقراو سممعك قبر زنبرو تسفاتات كل جزية تحطات وكوانت نبرو ترامب قن قابتي تتبيت تقبرلو نتحتي حيزو زخدي مسل يو اس قلع عوتات مزقي بيلا تشاينا كلتا ميتي بوينغ زعينة النفرتي كتقز تسمامي عاب مبال ازي ندارقا حاد عقود نقداوي نفاريت أمريكا كتقز نفل ما مخانيو قن كا عداقاتات كابز قمتو حمش جميتي جيتات ازي ازيو زتحت نيرو ازي مقلت دما بركتات ابت كوبانيا باربعة كاميتي كوردو جيروم بخالو وغنغن تشاينا ابغزيتو على فقادات سدد نايما ايت امريكا انتقالات ممسرح سيغا احديسا انتقونغن ابتي كترحادة سدد امريكا ناب تشاينا زخنة سوي بينز ويف سويا مبتعا ويقال ابكند توحس يو اس زخنة توسخي زرزر كي غربت ابزمزمتو معالتات بدرب اهازات بليونات زخنو وأجاز اللوم حرشة ومهرتات كلاخو وعلكن قبر تثبت نقبر إلى مجلس وتيام. الزوم وتسيتات بار نتي كأقدمتهم أورحي حدار زكادو وسنتي مرجعتات مفارق جزي سلطان وميدترم إلكشنز زلوه إنهم كل قلة زركب دقف أب حزبو نمدفع نعدو حدا بخلمة عبي زخنة وعلك وسد تتسفيو زنبرة ترامب صفعت كونو زل على تخول الله. حدش معباله أبتي كوينات ما كلاي مبراقة أمو زيادة زي ركب كوينو. نابتي وعلاه أبزم راح نهلو وعلم كرات سخسي كوحس حاجز تشاينا آيدليننيو إلو انت نبركوا لعلوات سبا سلطان ترامب بقالع ني تشاينا اتي تتعنوها تتقيما ني إيران وعل كتاتو كتأمنا كحاتو تسانيهم يوم. ترامب شي وعل سلام كقبر كشمقل كحجز حاتيتون زقنا وتهدروا مسارحينا بإيران كيلخ قال آتيون انت بلقوا تشاينا بعلا أبزو قداي تسوي زقنا قال أيها بتن أبكندو منيستري قدايت وتساي تشاينا إزي فتيمو كاقاتم زينا بروكوينات زغط للو مخنياتون يبلون زبل مقلت وتيو إزوم وسنات وتسيتات نايزي وعلا بار قالوات ملكتات نايتي الناد خمز خده تسابللتا يويس أبلع لتشاينا كوينوميم بسافحو زرايو زلو كلتيام وقنات تبوغ زخنة زغربات امدو يدليو والاقوا قلة ازيو بغالع زتخايدة حيلخا مراين اتي بجبوت زتسامام علو انتايو زيمر رددان انتحلوه كلتين امريكان جاينان زيادة تبوغ ركب كم زدليا ملكت هبنين شي كلتين هاقرات مشارق تنبر تتعباتي كونا يبلنن كبلن كلو ترامب دما زعابيه بلتقنا متحق قازن حاقوسن زلو ومتاي نمفتار بحابار زسر حالو قنطا تزاريبو أبكون النت كلت يوم كعوات انتخينام ننحار حدوم كمزي دلاليو يفولت يوم تاينا تسعة خميتي بقعات ممسرح بركي مريتا ومعدنات تكواتاتر زحالف عمد دما أبكينات نقدي مسيويس وسنتي معدنات جيهو كتحزوم مولو فغادينيا كمتقوون أريايا إزي يوم نقرات بفلاينو يويس أقدس يوم نتيا ما كلاي مبراق أكاتس إلا زوداتو عدكي مسايلات كتمال أوتا معدو سلزلا أبتما ساسالي واندما يويس نتي تشاينا نمتس أي كتاباوي عبيتا كم إمنا خرنع التريو ناي إي آي تقلاتا تاعت نمهاب زدليوا معبولات سيماي كوندكترات وساني مفتح إزالا نحجي كلت يوم زعباتات اي تفتحون اتزي صفحة كوينات نقدي امون قومون كومو اي تفتحن تعريفات تحت

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: سعري مايك ستن نابتيما مرحيطات في فاز فادو وقومت كامزو قررتن يقبرالو. كفلتات هوتيلن مأكبي بوتاتاتن كلهم تتعيزم تأتتاد ما تبوق قوينلو. حجي أنا من البات بماكلا يقمقام كبابي عسر تغلتك ساب عسرا ركباتن أخي باتاتن أبسومون بزعبازي مسالة الممد يكايدان لخو زبالت حانا اتوم ركبات كام مقبن زستان اقراتن كساب بزحات ركبات مستوم ميداتات ككاتاتو لزمتو أبالات فيفان يكاتتو تبل زي شب شب نتفتات أبتوسون زمت زلو أنصارتي نايكوينات دهر بايتا أبمونغو حبرات منكسات أمريكان إسرائيلين بحد وغن إيران دما بتغالي شنخ حجي مبل عسر تحاد سومونو أبزو قبرو ليو أبكيك أيز ركب ناي حاد ورحي وعل مكوراس تخسي هالومبر تتابوتات غنا كي تفتحو داري قوميم زلو إيران بمسارتو نواشمت حرموز عاتياتو يزلا أبو ورحي مقابي دما إيران قتماتا كاب يوئيس نا مكسيكو كساب زي تزواورو اتاها قرويد غانتا أبوانج عالم كتتساواتو اللو تغل عدل زي كوونيو إلا نيرا أبتماسا سال ورحي ترامبوون اتاها قرويد غانتا أبتوراي كتهلو دياه أمت رت أريتي ونيرو متيها كتساتف كنك بلاينا انتبالكوا اتي حساب جن تبوك كي كوني خيليو إلو نهيواتن دحنتن قزارسهم أبقو كهلو بلكع قبو ايكونان إلي يزامن كبلكا وشيخون يرو انتقونا جن أواهاتي فيفا كمتيز تمدبوه اتاقانتا أبتوراي كتساتف يا كبلو تاني عمالو سلازي توسون مدلواتا تكتسيلا تولولا نعانا بزملكات ميت خاميتي كموت أموخانم وديو تريفو تبوحيلو فتسيمو ايفلتنيو كتبل حانا تقلت كم قانتا تفليم السمدبو نحنا نعوم كم قانتا ناقيرنا بمراي نغدميت كن مرش تانيحناينا كاب فيفا كالقز تفلي نقر ويمال اختي كساب نسمع مالتيو كتبل قليتا ازي توقعوي مرقاتي مخانو بزي قدسقن بوزح مترت اهراتون قلو يوم زحالف عربي بريزنت فدريشن كعساقري ايران اتاقانتا كتساتف مخانا افليت ايو انتقونا قن زرزر زتفالا ليت الاباتون اغميتو نمو حاس فيزاتاتن اتا الاليان اتا حزان ابالاتن زملكت وسخكا مالتيو نزخونا مستي حبرات منكسات امريكا كم حادة قبرش براو قجلة تتمتون ابزيوان نتاقر تغاتات اروازلو زمسلن ايراناوي حلوة سورا ايرانيان ريفوليشناري غارد كورب متسسار زلوهم سبات بفولي لعول شغلو تالو نبرتي توسون ترامب أبزح لفورح مقابيت بزعبا هيوتن دهنتن اتاقانتا زأنفتو مفر راح ينتبوه يوم اتي بريزنتنا أب سوشال ميديا كتك عمم كولو قرب فغراتات بمبزحي زفلت يبل جون بيرلمان بريزنت نايتي كبابي بروفيشنال قانتا كعساقري زخنت توسون اف سي بريزنت ترامب يخن كالي أكال نايت منغستي تبوغ زي تقبلنا مكوينو كسم معومن دهنات كيسم معومن سراحنا يلوم زحزوه نقر زخوونا مسلنن ازي انتارو زخييدي مسلني كبل نسو وسيخو قليتو ابتي ميدا سبورت كينو سبورتس كومبلكس تتاوت ايران نابتي نايتا كلب الاتن كتنكرو زحقزو كبدت مسلتاني مسالت ياتات تقلخلوم برداتن تدرزلوم طاولاتاتن كتكامولو كفك ادلوميو بيرلمان بخوفت ايدنا نقبلوم بمبال نحنا أكال محبرة سبكو عساقر عالمينا أكال نايتي فيفا كقبرو زفتن زلينا إزي قتم نهاقرات كفلالينا نمدفع زيكونا بحبار زيت أمر نقريو زبل إمنتيو زلينا إزي أمال لازا حموشاميتين أربعان شحسابات زنبروا أبسلف ديموكرات تزنبل بزحبه هلاوي تكتما بسافيحو زكا لحزلو سمعيتيو أبزي مسمتو تبوق كسمعم تسفا قبر زبالة كعساقري وشتي أداراش زيت أوت روب ماكلي نيو ولكوا اتي نفوت اموزلنا تكبار نفوت اموان تهالنا ترقم زيبوليو إلو

0: نتي زكايد زلو وتهدرو سرحيت اب ايران بمقلات يحبر والاون تغاتي وتهدرو مدبر تخبابي نفرتو بغطالي اب لعلتي اتاقان تالي ممتكايد الميدا كزنبيا زخونا ريبابليكان ادمستي اب مونغو سبورتن جيو بوليتيكان نصور فليلي اغميتو مالو انا كموت مخانم حقوسي يبل اتخينات ايران نوكليساوي بومب كيتركب نمكلخالة ادلاي نيرو إلو زحاسب قديم وتادر نبر مايكل هولي ترامب دهنة تتعاتي زي العلو إيران أويان تتعاتي نايب علوم دمتين تهليوام بمانقسام كغطعيوم إلو سلاز فرحيو كبل زي ودي سوسان شمان تنعمت مايكل يقلز هزبي أمريكا سقاتيوم مالتاي كونن كبل كا يوسغ انتقنقن كل سباي كونن أبتوسون بزعبات أخولو ممتع قانتا إيران أبكتموام زي تحقسو نيجاليوم ابتين ايشو محبرسه برشا ابتوسن زركبو ابالات اتم تصاتي قرب لعليلو خات ناي حده ابلعلي حزبين تقوموتات ابزحل فطري دماوي معفانا بقيسو اشحات سبات زقتل سرعت يوم ودي سوسان شمون تنعمت سرحتنيا حبرتا تكنولوجي وي اي تي علي رزاي كدقفوم زي كال كخوني يبل انصارم ناي تقومو سلف انتهاليو كخيد يخيلي كبل دما يوسف كوبرات تغطى تلتنا مدبنا نمززام نايلومي كأننا تتازينا كنقملكم إيه أمباسادر أستراليا هم نيدرلاندز مستوم بهانتا فيروس تتقيع كابزنا برت مزاوريت مركب زيقا عزو أستراليا وان ترخيبو كدائم منيستر إسرائيل بنيامين نتانيهو مس بريزيدنت يو إس دونالد ترامب بغلطف كزارارب مدب حيزيبل أب مودة تقتم سلتيكن هارتسن أب سكوتلاند دقفتين ميدا بمورارم حنفش فيش تفتيرو كبرات سمعتنا بنعلومي مدبات عقبكم كتكونوا تسفان قبر ريتاتكم بتم لمودات أدراشاتنا أي فلينا أبني حموس مدباتنا قال السفالة لي تحسطات حزنا كنملسينا كساب شعمبار سلام.
1: صحاب اللتي بلوش كس كبرو

0: iyadoo laba ka mid ah la soo riday diyaarad saddexaad ayaa ku dhacday matoor koronto oo yaalay meel ka baxsan xayndaabka gudaha ee xarunta korontada nukliyeerka ee Baraka oo ku taala Abu Dhabi, taasoo sababtay dab. Ma jirin wax khasaare nafeed ah oo la soo sheegay, mana jirin wax saameyn ah oo ku saabsan badbaadada shucaaca sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maxalliga ah. وزارت أرمها دبادة إمارات كاية كوتل مانتا ويرركا فالقر دراءه وانا لا أقبالي كرين وحانا يشاكتني حق الله إذا هيني كجواب توحك ستاء ويرركا وحاي سدوك لإنتا الرائسي إن باكس شدا حرومها تمرت النوكليير كاية نبادايد أي سيعة دوغو حد قد بيان شرعيق عالميق أه أحدق قرمد مذوبي إيا مباديد شرعيق بنا هذا النمضة لنعا كلا وزارت داقاشان لقا يا شاكتيني سيادكوغا ارتقي دونتو اسكو دايكا ستاولوغو يقايو أمنيق الدلكا سراكيشو ولي ما يسن شاكين هالكا لغا صوتوري دياردا إماراتكا يا هوراي وغو إيدي إيران إني كدن بيسو ويرورو لغو قادي كابيا شطمرتا يدقالا هيا دلكا تنيا مركي دقالو كقرحي قبولك بشي فبرايو حفيزك ورباين تابو دبيا يا شاكين دبكو وكاكا عمطور كورونتو إسلامر كان وحاي حقيجيان انت اللابو انت حذر أهل قادي يدو حرونتو أي سي عادي أو شقينيسو هيدا قرمد مذوبي وقابل سان كورمير كالنوكليار كايا شاكتين اي سيدو ولا سعوتو حالة دا إسلامر كان أغازمي إذا قود رافيال غروسي وحاو موجي ولا عوين أو كصاب سان لعدة دا غروسي وحاو شاكين هولاها من التريا قطر قلين يبد بادة دا نوكليار كانان لأقبالي كرين سيدا لغو شاكا وراي باهيسي هيدا تمرتا تومي كذا عالميقا وحاو نقو باقي إسحاكمين من التري oo heerka ugu sarreeya ah sidoo kale xadii shalay wasaaradda gaashaandhiga Saudiiga ayaa sheegtay inay soo riday saddex diyaaradood oo ku aan duuliyaha lahayn ah oo ka soo galay hawadeeda iyagoo ka yimid Iraq Tehran ayaa bilowday weerar ka dhana gobolka si ay uga argoosato weeraradii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran 28kii Febraayo tan iyo markaas waxay ku eedeysay Imaaraadka iyo xulafada kale ee Mareykanka ee Qaliijka inay u ogolaadeen Mareykanka inuu weerar ka fuliyo dhulkooda dhanka kale Imaaraadka ayaa beeniyay eedeymaha Iran ee sheegaya inay si firfircoon uga qayb qaadatay weeraro Mareykanka iyo Iran waxay gaareen heshiis xabad joojin ah bishii April balse iskoori maadyo goos-goos ayaa wali sii socday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay in xabad joojinta ay si daran ugu tiirsan tahay badbaado kadib markii uu diiday dalabaadka Iran ee ahaa in la joojiyo dagaalka lagu furo marinka Hormuz oo ah marin muhiim ah oo maraakiibta Imran kaasoo si weyn u xirmay tan iyo markii dagaalku bilowday
1: Fadlan macallin Abukar ayaa taasi ahayd hatana dhanka Soomaaliya aan ku soo laabano shirki u dhixiyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku soo dhamaaday natiijo la'aan shirku ay fuudayeen safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa labada dhinac ku kala adkaysteen mowqifyadii hore ay u kala taagnaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkaysanaya in muddo xileedkiisu uu ku yahay bisha May ee sanadka 2027 halka mucaaradkuna ay taagan yihiin inuu waqtigu ka dhamaaday madaxweyne xasan sheekh oo meel fagaaraha dadweyne kula hadlay ayaa sidan u hadlay
2: waxaan qabnaa qof kasta oo soomaali ah oo weli tabasho qaba dastuurkiina laalinayno kaasna waxay mayno laakiin qof kasta oo ra'yi qaba oo ra'yi fiican qaba waxaan rabnaa inaan dhageysano ra'yigiisa hal yeelo aan daan dastuurka qaybo kamid markii la ansixiyay kadib aan ma yimaadeen ra'yi keenan ra'yigoodii waxaan daanay baarlamaanka loo gudbiyo hal geeyo adoo baarlamaanka lagu oo ku raaco waa idinka aqbalnay anagu waa idinka aqbalnay baarlamaanka hadoo idinku raaco oo ra'yigaas qaato waa qaadanay baarlamaanka la geeyay baarlamaanka qaarna waa ku raacay waa oggolaaday qaarna waa diiday waa aqbalnay ninka soo ra'yi qabana sidaasaan rabnaa inaan ra'yigiisa inta u dhageysano inuu oo la meel mariyo oo aqbalnaan diyaar u nahay waxaa soo haray niman badan oo siyaasiin oo saaxiib ah oo taqaanaana dalka jooga madax ah madax hore ah madax berri inay noqdaan rabo mustawiyaal kala duwan رأي جوده ورأي احترامه ورأي مسؤول ورأي محاكور هذا يهو جانبيوه ما حتى رأي محاكور هذا قف عادي هو مواطن ما وادي سنين دستور كواسان أشياء وادقن قلي دستور كاس دقن قلي كقرن تاي تارم كدولة إنه شن سنية بارلمان كفدرال كأون مثلا أي أو عن شر أصول دارني إنه مثلا الرأي السياسي كشرعي نقول مثلا أي جوامي أنا يتلذذ إذا بيت الدم كله بحزبي ويا لله aniga sidaan rabaa dayta madaxweynaha shacabku soo doortaa imaalahay kullu waa laga diiday دستور كصدم عشبودود دقن قلي أنا ما يبغى أنك ماشي سفيني ما كي أنت كلا أنا لا أنت ذي وما اللي يلا اللي رواي يعني تي يلا يدنا ما عالية يدنا عشاء يدنا درد يهبل حاجة كتير والله والله بوقيا هبل حاجة كوحيني هبل محنكرة يوم القيامة صار شذي ولا الدمية ولا كنا تجيا ولا كنا وراه بنالات كنا تجي من النقطة علينا
1: كاس وحوها مدحونها الصومالي حسن الشيخ محمود دنا عكلا معارض كوه حيكدوا ديا إن إنها ناقة دورش دوردو أي وضو صناعين متسحة لحويني يهرش الشيخ شريف الشيخ أحمد أو اسمها الله يا وحو شقي أما وقها الله وحبها الدنيا وعمر الشيخ مد حلت كده ولد أفرت صناعين وحول جب الدليل كرين
3: أنا سيب ضر كنت ما أنت أنا وصومالي إن نس إن بوحوي وضد أجنبي أنت سافر السنة إيران كهذا يوضح الله oo hadana aan heshiiweyn wax aad la waxmaado 27 ma yeeshan 15 ka adeega dhamaanaysa horta 4 sano ninna ma bedeli karo ogaada google nabade oo Soomaali culad ugu heshiisay oo dawladnimo kula heshiisay oo qodobba waaweyn looga heshiiyay systemka dawladnimada waa 4.5 la yiri waxa la yiri waa 4 sano waxba lagu soo heshiiyay inuu ninta iska istaago iska bedesho suurta galma wixii umada ku heshiisay هذا رحتينا حكومة دش كسر نقطة أسباب شك ولا بدلي كره لكن برلبان كأم بدو أجنح أو قف قف مدحينه وعي أو حوله ذلك اللي وبحي أي أنا جي بدري صح ما هذا ما نلاق بالك مرك مرة بينا ملك لا دو حربنا وحربنا هنا النسوح حقوق قبلنا أنا وهم وضنا العقم وضنا قريم وضنا أنا وحام وضنا شرع شرع وكذا ما هذا مدحينه وراته أنت سكوه هنا عنك هاي محل سمينا يا وحل سمينا يا Soomaaliyeena isu timaado google nabad dagato is warsato xagaanka aadna meesha anaga marna ma rabnaba tilaab kaliya inaan qaadno tilaab Soomaali u dhanta oo loo mideysan yahay oo laga fikiray oo caqabadada la yaqaan rabna ilaa dawladdan sharciyadu waa dhamaada waana diideen dadkii inay kala heshiiyaan doorasho
1: qasuhu waa Shariif Sheek Ahmed هذا بقرة مدى ميدوبي أور الكاميدوغ أفريكا يالبضبا ولع وحي كموتيين شركاس النتيجة الآن تكسو رمادي هذا بعقبدا أقوى وين أن لا يوجد بكرين حتى هرتاقين إذن عيضا سياسة مستا مريدا سياسة الصومالية وحن وحكو إذن عبد الله الشيخ عبد الرساق وطوفتري وري لانتنا في الصومالية بي بي سيودا وكفالو داري مها جيسك إي عالم كبا وحونا ورمي إسمان عبد الحسن
4: معارض iyo muhaafidka labada dhinacba si kala duwan ay wax u doonayaan mucaaradka waxa ay dirtay wada ku nasiibsayd oo fududeyd oo Soomaaliya ku soo socotay tan iyo markii dib loo yagleelay jamhuuriyadda saddexaad arta ka soo bilaabata oo ahayd in maartay qof shakhsi ah oo tartamay oo madaxweyne noqonay marka dabcan haddii dadka waa murashaxin siyaasadooda iyo qaabkay u xisaabtameen iyo qaabkay u soo diyaariyeen waa qaabkii hore ay ku socotay hanaanka siyaasadda Soomaaliya oo 2022 ugu dambeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidaas ayuu madaxweynuhu ku noqday dawladda haatan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayaana dabcan taamkii labaad wada taamkiisa koobaad ayadoo sida loo qaylinayo ayuu maamul goboleedyo dhowr ah dhisay ayadoo maaratay qaylo badan jirta ayaa hanaankii xildhibaanada loo soo xulayay oo maaratay yar ballaariyay marka wuxuu aaminsan yahay in haatan ay tahay in la gaaray in meeshii hore in laga guuray oo asaga uu jideeyay baaratay dadka faraha badan ilaa 100 iyo goob ah ay dooranayeen xildhibaanka in laga guuro oo xildhibaanada ay dadweynaha soo doortaan xildhibaanada markaas ka dib ay madaxweynaha doortaan marka dabcan doorashada qofii codka ah dhalinyaro badan ay qabaan mucaaradku waxay leeyihiin looma dhama gudigii looma dhama qaabkii hadii uu dispute imaada ama dood ay timaada lagu kala baxay lahaa macada marka dabcan dawladdana waxa u yeela in maaratay hanaanka wada ay ballaarisa oo maaratay hanaan hufan u noqdo mucaaradkana waxa u yeela ayagana inay maskaxda furaan oo maaratay ay timeeshi hore dadweynaha laga reebay inay siyaasadda qayb ka noqdaan ay ayagana kasoo hayaamaan oo meel dadweynaha go'aanka gacanta loo gelinayo ay ku qancaan
5: waatahay Cabdullaahi Sheekh marka heshiis la'aantaan maxay ku keenaysaa xasiloonida siyaasadeed ee dalka marka
4: dabcan xasiloonida darada marka aan eegno horta waa dhinacaad ka taagantahay ku xirantahay qabta taageerayaasha dawladda iyo dawladda federaalka qaabkii hore iyo hanaankii doorashada ay u arkaan xasiloonida darada baahad inay tahay oo dhibaatooyinka Soomaaliyaana ay xasiloonida darada siyaasadeed

0: سلام انقعنا مدب Essential English Conversation بدحان متاخم ازي نتمهاروك انقو انجليزينيا ازيو ادلاي زخون مدبيو انا تمسكن بحال ابنايلو مكفال دما سبات كندي احواتن احاتن كمزلووم اتوكسلو اقباب كتمهارو يخم حجي كلتا سبات نحاد حدوم كندي احواتن احاتن كمزلووم كتحاتات التخلو نسمع ايام
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have one brother. How about you?
1: I don't have any brothers and sisters.
0: كبد زبل انتمسيلو ازميييت كفافيلنا بمقراب نغتلا مامدو خنحقزوك مينا. بمجمرتا دونا نري كندي احواتن احاتنا لوخا إلا حطو اغرباتلو. How many brothers and sisters do you have? سبات كندي كمزلو ومن مفلات إذا حرقزي كنتك أم نخيل How many do you have? أبت إعلالهم زغربتك قدامي تحطو ذات سعبية نتحرق سمعكم دقومو
1: How many brothers and sisters do you have?
0: ري دما أنا حد حوالني إلو من لسولا I have one brother أسعيبها كمزيلو حاتيتوا نسخخ How about you? إزي نزتحاتة تحطو زماساسل نمحتات ستك أملو حارقيو نتحارق سمعكم دقومو
2: I have one brother How about you?
0: دونا نري كمز السعب ملسي هباتو أحواتن أحاتن يبلين I don't have any brothers and sisters إتا any تبلقال I don't have نزب الحارق كملك أبتا أنتك أملك عليا نتحرق سمعكم دقومو
1: I don't have any brothers and sisters
0: سبو كما فتن تنبار كالوات سبات بزعبا أحواتو من أحاتو من نحاد حدوم كتحاتا تتخلو نسمع
3: How many brothers and sisters do you have?
4: I have one brother How about you?
3: I have one brother and one sister
5: How many brothers and sisters do you have?
6: I don't have any brothers and sisters. How about you?
5: I have two

0: نتوم ناي انجليزينيا ملوعات حسابات سمعكم دقامو نخلهم نحاد جيزي كتسمعوهمهم.
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have one brother. How about you?
1: I don't have any brothers and sisters.
0: قرم كابز حج سمعكم من بعد كنديك تذكرهم تدخلون نرأي ناتم حرقات بق أنقاهم مسمعكم ناب إنجليزي ترجمكم أقربهم كندي أحواتن أحاتن علوهم.
1: How many brothers and sisters do you have?
0: أنا حد حوالني.
2: I have one brother.
0: نسخه.
2: How about you?
0: أنا أحواتكن أحد يبلين.
1: I don't have any brothers and sisters.
0: بدعم تبو. حجم بقر نسبات كندي أحواتن أحاتن كمزلوهم كتوكسوهم تخلو. ندونا ملس بمهاب تلامامدو. إتا نسخخة تبلقال توسغيت حتو محتات أي ترسعو. How about you?
1: How many brothers and sisters do you have? I don't have any brothers and sisters.
0: تبو حجي نتز نبر علال بمولو بمسمع زغربكم ومالستات نمكتتال داقيمكم سمعوهم.
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have one brother. How about you?
1: I don't have any brothers and sisters.
0: بدعم تبو حجي نسبات كندي أحواتنا حاتن كمزلوهم كتوكسوهم تخولو. استمهاركم دقاقمكم من الممال أي ترسعوا محازا رغيبكم بإنجليزية How many do you have? Can they? ألوكم إلكم كا توقسوهم أبزغط المدب Essential English Conversation كسابنا الرخب سيسنايو. Bye.